طواحها شهر وأسلنا له عين القطر ومن الجن من يعمل بين يديه بإذن ربه

قل يجمع بيننا ربنا ثم يفتح بيننا بالحق وهو الفتاح العليم قل أروني الذين ألحقتم شركاء كلا بل هو الله العزيز

فلما أنجاهم إذا هم يبغون في الأرض بغير الحق يا أيها الناس إنما بغيكم

ولقد بوأنا بني إسرائيل مبوأ صدق ورزقناهم من الطيبات فما اختلفوا

ويجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل فأنى تسحرون

تعلمون أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون فتعالى الله الملك الحق

ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا.

يعملون يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق ويعلمون أن الله هو الحق المبين.

تدخلوها حتى يؤذن لكم وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوه وأزكى لكم والله بما تعملون عليم. ليس عليكم جناح أن تدخلوا بيوتا غير

لصلاة الفجر وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة ومن بعد صلاة العشاء ثلاث عورات لكم ليس عليكم

أنفسكم وإن أسأتم فلها فإذا جاء وعد الآخرة ليسوءوا وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا تتبيرا.

نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا.

ليجزيك أجر ما سقيت لنا. فلما جاءه وقص عليه القصص قال لا تخف نجوت من القوم الظالمين. قالت إحداهما يا أبت استأجره إن خير من استأجرت القوم

خلقها لكم فيها دفء ومنافع ومنها تأكلون ولكم فيها جمال حين تريحون.

وما تعلنون والذين يدعون من دون الله لا يخلقون شيئا وهم يخلقون.

إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون بالبينات والزبر وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون أفأمن الذين مكروا السيئات أن يخسف الله بهم الأرض أو يأتيهم العذاب من حيث لا يشعرون أو يأخذهم في تقلبهم فما هم بمعجزين أو

لا تعلمون. ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء ومن رزقناه منا رزقا حسنا

ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون.

له روح القدس من ربك بالحق ليثبت الذين آمنوا وهدى وبشرى للمسلمين ولقد نعلم

يهتمون ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين أم

الخلق ثم يعيده إن ذلك على الله يسير قل سيروا في الأرض فانظروا كيف بدأ الخلق

لَهُمْ وَلِيَتَمَتَّعُوا فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ. أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا جَعَلْنَا حَرَمًا آمِنًا وَيُتَخَطَّفُ النَّاسُ مِنْ حَوْلِهِمْ

المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة

يهديكم ويخزهم وينصركم عليهم ويشفي صدور قوم مؤمنين ويذهب غيظ

وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد ولقد

0: رجل دين واحد يقدر ينهار ابو قدر النار أنجل مقدم يقدم لي هنا وقدم على بعد يا كريم اللي داري نزار قبل
1: زاد
0: لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا

0: جايرك يا ما بقول ابو فلان عني يا
1: شهير
0: لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا ل

ويسيدني دعاه من الواسع الوهاب فهو النصير أمي لدى سين ومصي وسيلتي قديما له وهو القديم يمير أجوري على الوهاب جلة كرما على قمتي مختار وهو أجير نصور يا كبري أدت الأرض وضعه قديما لخير الخلق وهو نسير يجيبني الكافي به من صال ومن كل سوء وهو جل مجير مسيري كوني عبده قديما نبي وأمر البرايا لإله يسير سار ولامي خلال سواهد بكوني حتى الله ووسهير شوري وأيامي خلال سواهد بكوني عبد الله ووسهير ستوري في دار نمته محمدا بنصم ونصر ووديهما ستور بشوري كتاب الله وسنة الله بأعظمها ما لهم بسور بشوري قال وأغلى أني تبرخا لما ضل سيحان أمتي قصير قرار البلاء قال نسارى بكيده وسنو سنونا وسنون قرور ربي كفاتي لا لهم طائبا له من سم ولا فاط وهو غفور له ردد من ايب دفاتي لخيره ومني له عدل علي التمير له ضد شابه وأرجل دعه ومني له شكور يدوم كثير له ضد شابه وأرجل دعه ومني له شكور يدوم كثير فجد بسريم وأبقي شكوره علي جواء والمكوس هبور وبالقدم رضانه ما يكنه لنين لئن سدور قبور لمولاي عمد رادر أن ساكرا على سر سر والقبير قبير رديت به ربا يشقر ما يصاب

الهدام وشاق المناليه والجناب وقير حنيد به ربا وليا يقود لي مرامي وإني شاكر وفقير أمور له فولد والقلب طائب قريبا لدى أدى وهو بصير أموري له فولد والقلب طيب قريبا لدى أدى وهو بصير رفيقي كتابي لا والمزغى نبي وأغوابه في البر حين قدور رفيق كتاب الله والمصطفى نبي وأصابه في البر حين قدور أقابله في المرض وهو بتيبة وإني لو جار هناك يزور قواتب وسيلة شرمدا وفي قلبه مرداء شبور وقد دم في البرء سير انتهى إلى الله والمختار وهو منير نبي الودى تاب لي النفس هنا وأنت بمدعيك الصلاة جدير وللخالق رمي دالي ما يباك أو بي للبر أنت نسير فذلك القيد وهدى لي ما بما أو بي للبر أنت نسير فذلك القيد تجيل أو بي بمريتي فساق على المولى كريم يسير حليك ذات جل مسلما مع الآل والأسامرهم بدور ومن شلات مسلام إليك يا مناك الكليم يا من نداه بهور أقسني يا سفي وسيلتي قلنا وقدا يوم سماه تمور أقني يا سفي وسيلتي قلنا وقدا يوم سماه تمور أقسني يا سدي وصيلتي حنا وقدا يوم سماه تمور وقني من الفجار والبحر قانما إلى البر والأبرار أنت بصير فبتسم إهلامي بهاجرا وكن منيرا بإهلام أنت منير سلام.

شفي لذي كل يقين وينير مع الآل والأشياب قدي دامحا شريس بأن كل من سيجور مع الآل والأشياب قدي دامحا سميسا بأن كل من سيجور خليل صديق روان به كما قرنا في القارين يسير حراق لي تديق الواد ربي كما قرنا في قارين يسير هلا زيدي فاروق ربه ردان كبير كما قذب وهو وزير ومن الذين رأينا أفقير داره كما فاس بنور وهو صبور على والد سبتين أسنار دم كما أباد عيدا بسيب وهو ظهير على والد سبتين أسنار دم كما أباد عيدا بسيب وهو ظهير حنجم ندي لا سابر الوان ربهم كما جادوا من جار بيس كفور بما تجي من مالك نذره على سبي شرك بتلنيس حين تجور يصنونني وقد رابي لديهم أسيرا له وكل سم يهور ويرى أشارى للشياطين والهواء وإن رب العرس جل عسير أسر إلى في البر والبار عابدا ولكن للفجار عبد عسير مسير إلى الوهاب جل جلاله وما إلى قير الكريم مسير مسير إلى الوهاب جل جلاله وما لينا قير كريم مسير تمزرت بالحب متين مرطلا وبالفرد الوسقى لتيهن نور بيتر ربي ربي موحدا وأولي نشارا

هو الكنف والكبريت والسعد ليهما به تندفي نار القدم وسبور كتاب كريم من كريم مكرم لهب كريم للقديم يمير كتاب مجيد من مجيد مجيد لعبد مجيد للكفور يسير كتاب مجيد من مجيد مجيد لعبد مجيد للكفور يسير حرم بي قد جانا منه منشرا شلاد تقيني شو عيش عصير حرم بي قد جانا منه منشرا شلاد تقيني شو عيش عصير حرم بي قد جانا منه منشرا شلاد تقيني شو عيش عصير إن الله ملائكته يشرون على النبي أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تعليما لبيك ربي وصدق وقير قلوب يديك حبك الخديم حبك بن يدك قائلا فيك يا رب العالمين وفي أبي خلق إليك أمرنا بأن نصلي على نبينا يا من بيت طيولا نروم منك أن نصلي على كما أمتنا فزن بنا ولا نروم منك برسول الله عليه قر صلوات الله أن تكتب صلاة وتقليما أنا له وحبلنا هلوما يا مدعاة صلوات ما فلا من ربي ليس عنا لمدقى في سلام محين يا من بيك بدنا كل اللعين إهل جميع صلوات ساكنة بالغة إلى نبينا ميام هم نبيك بسيء أميات يا من عليه أنزل الآيات وقيل من قدم القديم مواهب مقدم القديم متصلاه ما دليم سماء الى نبي شاراني وسماء للمنتقى لصي تفاقر مضر به الى ناس مهن فغلر او سلسله بسلام لا يريم له يقودان جميع ما يرون عاد النبي المنتقى وشيدا يوم القيامة ما فضيلا عادي النبي المنتقى وشيدا يوم القيامة ما فضيلا كريم رسول الله الساسرين بما هو درجة الرفيع تليم من ولنا مسمود على الذي مقامه محمود حد رسول الله إن شاء الله عليم لعليهم بلاه يا مطي الله ينفر على جميع مقال والتخوز في حبي جمو صلاة من لا يغلف المهادة على لسيق قال لي إذ للمندقى أوسل بالانتهاء جملة ما قد كان صدقائي للمرتبى غير برايا أحمد أوسل جميع قدمي والضمد وسل بشارات كريم جمد إلى نبي مندقى محمد نبي يا صمد يا ذكور يا من لا مني دا ذكور على النبي مندقى رسول شدني وظلما وجد بشوني لمتابعة لصلاة قلامي أو للتجاتك مع ظلامي لمتبالس لو قلامي
أوزلتك أمات سلامي يسري بجاه المنتقى للمنتقى في من في دواما تنتقى اقتل له سلام علي الباقي بسبب ما قاب أن سباقي للمدوى يا كريم أبدا بشارة من قلمه أي شبدا ناف وجه لنبي بنبي بقائبا على قرب وأجنبي بجاي أرسل له حيث يكون بسبب ما ليس يدري مكين يا الله يا رحمن يا رحيم يا من بقريب ومجيب صميا آتي نبيك رسولك المرام حيالي وسبه بالانقلام يا الله يا رحمن يا رحيم يا قريب يا مجيب يا مكرم يا اكتب سلامك بالانتهاء للمطفى سيوس والوغاء عاد يا نبي وسل عني مسلما على نبي بالمن يا ربي يا نبي المتقى سير الداء والوداد والتقى يا ربي الله يا بالمجتبى وكل من قربته بالاتباع حبي الذي فتح الدون التي لي باب سور ما تعى في قطيم اقرب بشارة تزيد رقدا للمطفى في يمنا عصا وقدا عجز العاد الله تاك سلام لمنتهى مجيب الدعوان أوصي صلاة لا تهاكي صلوات لمنتقاك يا مجيب الدعوات لمنتقى لسبيل لك انتهى سيري يقود بقمتي ما يطاع لمنتقى خير برا أحمد قلي صلاة وسلاما سمدا سبحانه ونسى من خطئا يقصد يا من له قلبي من سبحانه ونسى من قبل أن يصده يا من له قلب من يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا أعمل ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا أحمد هبنا نجي جميع ما هبوني قدا من الأشاب وتدمني رقدا آمين وسند النبي كل يتيم من الأشاب وتتقبل يتيم إلى نبي في آل وسابا والقدمي وليهب سابا من على قلبي ولا بكل ما يسر وسلم وسلم نعف سلم وسلم دون حرم على نبيك بشارة مهن وآله وسبيه وقل له خير منا وبمسيج جل لهم أهد سلي ود سلم سمدا على قليلك حبيبي أحمدا سلام عليك يوجهك بن لأبدا على سرور من أبدا للمدقق سلام وسلام من مالك رمضك مام الملام للمتبار سلام كريم لوبي به وبسر وعر وجبلان آية يا باقي يا سالي سبع ودباقي إلى نبي المجتبى مستحي قيل سلامي كريم عن طهيم حل النبي المصطفى المبصر قيل سلامي مدي من بصر حل النبي المصطفى مبشر خير سلامي مدي من بشر للمنتقى قل السلام الله أن أفضل صلاة يا إلهي
يا حي يا قيوم يا رب الورى يا من وهبت لي رداء وشورى حد رسول الله إياس القدم أبقى سرور من جميع قدم وجي أضاف الورى جملة ما له نويت من جاني تمام سلام الرجاس من شمدي هل بيسي هلا محمد للمنتقى قلنا يسوع سرمدا يا خير موت لا يريني كمدا لمدرى قد صلاة بسلام كما إلي يقطع عملا كرام مد سلامك بجاه مصطفى للمصطفى يا من غدا وطفى مد سلامك بجاه مصطفى للمصطفى يا من غدا وطفى وجه لخير الانبياء بلا انتهاء في به قرمنا العظام يا نبي بيبي خذ مني ما لا يزال بدره من مني تليمة الله أزيم أبدا هل نبي أي شغطفى أو قبلا سلام من أبطه للرجب من المؤرم ألا منتجب لمن لاقت إلى الهجاء من رجب تسلم مهتي عجاء ينقال للمطار كل هام من يئنس يا باسة إنعام مدي ودخليم عن سلاتي لبين دين فاقلاتي أقول حابرا لمسلم سور بقدمة لمن له قاد سور أدى بالله والرحمن وبرحيم مالك أسماني قدرت بسم الله والرحمن وبره مالك الأسمان سبحانه ربا لبهي الكريم سرت في قمة ورداء من إن لا يرون تقايا سلوان وقد تغلم لمالك غفوان أبقي صلاة وسلام للنبي وآل وسمس تجنبين لبيك الكريم تي مقدمان أو سن لأبدل وراء مغزمان لبيك الكريم قلل بشر بقن مدرته لأبدل بشر أجد عي بحق أسمي وقد مسكر وأمور عسمي حب النبي الله منك نسمي يا غاسم من جانب بعد قسمي اقدوه بأقويك الكريم بإيديادة بثي وتكريم اقدوه بأقويك الكريم بإيديادة بثي وتكريم لك تواجهت بلا إدراكي سني علما سيدا إدراكي لك تواجهت بلا إسراكي سنيه المن سعيد الإدراكي لقي سقائي وتعزم فحمي وحق ليقسم من قطن ووغمي هني للجنة بالحلال بلا للال وبلا إلال هني للجنة بالحلال بلا للال وبلا إضلال مدليا فسبقني بركات وشكرا تشكر معهم وحركات يا الكتابة يا للمختار أهيب يا من عنده مختار نبي الكتابة بجاه انتهى بابه لم وفلان وتخى إليك لا لقيدك سلافين من بينك مرويم وقرافين لك عقائدي ما أقواري وجملة أفعال بل أفعالي رديدا كفر أني كرما لبيك الكريم وتكرما حجتني أني دا حجابا يا من محاصمة والإجابة
يثر منكم.

ولهم علي ذنب فأخاف أن يقتلون قال كلا فاذهبا بآياتنا إنا معكم مستمعون